0: Adidi, Radio Diwa, Radio Diwa, Air Diwa, Radio Diwa, Radio Wahda. نقول لك شي حاجة ولدي راك في راديو ديوا راديو ديوا راديو وحدة
1: Dance me in, show me the first part Pay close to tail, till the note in every jar On a straight voice, speaks from